0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أكد البابا ليون الرابع عشر خلال كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد في ساحة الحرية ببلدة كاستل غاندولفو، أكد أن سر ملكوت الله يشكل محور تعليم المسيح، مشيرا إلى أن إنجيل اليوم يشبه هذا السر بالكنز المخفي واللؤلؤ الثمينة كما جاء في إنجيل القديس متى. أوضح الحبر الأعظم أن أمثال الإنجيل تبرز دهشة الإنسان عندما يكتشف ما لم يكن يتوقع العثور عليه، إلى درجة أن يبيع كل شيء أو يتركه ولا يعود ينظر إليه كتضحية بل كربح حقيقي. وأضاف أن الإنجيليين منذ الصفحات الأولى قدموا دعوة يسوع إلى أتباعه على أنها دعوة لا تقاوم، إنها دعوة حرة لكنها أيضا ملحة وقادرة على أن توقظ في الإنسان جوابا فوريا نابعا من الرغبة. هذا وأشار البابا إلى أن هذا يكشف الطريقة التي يقترب بها الله من الإنسان ويجعل نفسه حاضرا في حياته، إذ أن اللقاء بملكوته يشكل منعطفا لا يضيق الحياة بل يوسعها. وإذا كان لابد من تغيير فإنما يكون هذا من أجل فيض أكبر من الإمكانات لا من أجل تقليصها. وتوقف لاون الرابع عشر بعدها عند جانب آخر من أمثال الإنجيل، لافتا إلى أن الذي يجد الكنز المدفون في الحقل هو على الأرجح فلاح، بينما يكتشف اللؤلؤة الثمينة تاجر مسافر. وأضاف أن أمثالا أخرى تتحدث عن صيادين وكاتب خبير بالأمور القديمة والجديدة، وامرأة تعجن الدقيق، وأخرى ترتب بيتها، وملك يخطط للحرب، ورجل يبني برجا، ووكلاء يديرون المدفوعات أو الاستثمارات، فضلا عن رعاة ومزارعين، في إشارة إلى أن ملكوت الله يكشف جماله الذي لا يقدر بثمن عبر ضروب مختلفة، ويدعو الجميع رجالا ونساء شبابا ومسنين فقراء وأغنياء إلى تجدد عميق، لأن الجميع قادرون على فهمه والانجذاب إليه. بعدها أكد البابا أن الكنيسة اليوم هي وحدة وشركة بين أشخاص يختلفون في الأصول والثقافات والكفاءات ومستويات المسؤولية، لكنهم جميعا مدعوون إلى أن يعرفوا أنهم واحد في يسوع المسيح الذي هو الكنز المدفون واللؤلؤ الثمينة والشبكة التي تجمع المشتتين. وأضاف أن يسوع منذ البداية جمع حوله أشخاصا ما كانوا ليجتمعوا لولا دعوته، مبينا بذلك أن الله لا يحاب أحدا، وأن اختياره هو اختيار محبة وتفضيل، ولا سيما للصغار والمهمشين. في ختام كلمته دعا البابا المؤمنين إلى أن يلتمسوا العطية نفسها التي طلبها الملك الشاب سليمان، وهي القدرة على تمييز اللؤلؤ الثمينة والتعرف إلى الكنز الذي يستحق أن يبيع الإنسان من أجله كل شيء، وحذر من أن صناعة الاستهلاك تغير الأذواق وتثير باستمرار حاجات جديدة ثم تبيع أجوبة لا تشبع بل قد تسمم القلب أحياناً، مشددا على ضرورة تعلم إدراك ما له قيمة حقيقية، أي الكنز الذي هو العلاقة مع الله، لأنها تقود إلى الفرح وتساعد الإنسان على أن يحيا علاقاته مع الآخرين على أفضل وجه. هذا ثم سأل البابا العذراء مريم كرسي الحكمة أن توجه شفاعتها شوق المؤمنين إلى الحياة نحو يسوع، ليجد هذا الشوق كماله في الرب. في أعقاب تلاوة صلاة التبشير الملائكي ذكر البابا باحتفال تطويب البطريرك ألحويك وجدد نداءه من أجل السلام في الأرض المقدسة ومنطقة الشرق الأوسط عموما، مذكرا بالاحتفال هذا الأحد باليوم العالمي للأجداد والمسنين. قال البابا: لقد جرى بالأمس في لبنان احتفال تطويب إلياس الحويك بطريرك أنطاكية للموارنة بين عامي 1899 و1931، مؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، وقاد لأكثر من 30 عاما الكنيسة المارونية بتفان وحس رعوي كبير، وكان رجل الحوار والرجاء، وكان مرجعا نيرا على الصعيد الكنسي والاجتماعي والسياسي حتى أن سمي بأبي لبنان الكبير. لترافق صلاة الطوبوي الجديد وشفاعته المؤمنين الموارنة دائما وفي مختلف أنحاء العالم، ولتنالا عطية السلام لشعب لبنان بأسره العزيز جدا على قلبي. مضى الحبر الأعظم إلى القول: أتابع بقلق استمرار وتفاقم العنف في الأرض المقدسة، والذي حصد مؤخرا أرواح العديد من الضحايا المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. أطلق نداء حارا من أجل العودة إلى المفاوضات الهادفة إلى بلوغ حل سياسي منصف يرتكز إلى كرامة وحقوق كل كائن بشري، ومن أجل نبذ كل عمليات عسكرية جديدة وقرارات أحادية الجانب، لاسيما تلك التي تنتهك احترام الوضع القائم الستاتوس كوو للأماكن المقدسة لجميع الديانات. هذا ثم قال لاون الرابع عشر: أجدد ندائي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث تكثيف العمليات العسكرية ولد عنفا ودمارا وعرض للخطر حياة العديد من المدنيين وسبب نقصا في مياه الشرب والتيار الكهربائي. من صميم القلب أناشد جميع الأطراف المعنية وقف الهجمات وفتح مساحات للحوار والدبلوماسية من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى السلام الذي تتوق إليه المنطقة. لنصلي من أجل جميع الشعوب التي تعاني بسبب الحروب، ليلامس الرب قلوب المسؤولين ولينر عقولهم كي يتحقق السلام والمصالحة قريبا. بعدها قال البابا لاون الرابع عشر: إزاء الحرائق الهائلة التي شبت في مناطق عدة من فرنسا وإسبانيا، أعرب عن قربي من الضحايا وأدعو الجميع إلى الصلاة على نيتهم ومن أجل عمال الإنقاذ. وأضاف الحبر الأعظم يقول: إننا نحتفل هذا الأحد باليوم العالمي للأجداد والمسنين حول موضوع أنا لن أنساك أبدا، وهي عبارات مأخوذة من سفر النبي أشعياء، لنشكر الرب على هبة المسنين للكنيسة والمجتمع، ولنلتزم دائما في احترام وتثمين دورهم الهام وفي الاهتمام بهم ورعايتهم على الدوام. في ختام كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وجه البابا تحياته المعتادة إلى وفود الحجاج والمؤمنين، وتمنى للكل أحدا سعيدا. وجه البابا لاون الرابع عشر هذا الأحد رسالة فيديو إلى شباب منطقة تشوتا وكوتيرفو في بيرو لمناسبة انعقاد الدورة الثانية ليوم الشباب على الصعيد الأبرشي، معربا عن سعادته الكبيرة باجتماعهم في مدينة كوتيرفو، حيث قدموا من رعايا المنطقة 18 للاحتفال بإيمانهم بالمسيح. أكد الحبر الأعظم أن شعار اللقاء لهذا العام مدعونا إلى المحبة ومرسلون إلى الخدمة يجسد رسالة الشباب ودورهم في الكنيسة والمجتمع، ودعاهم إلى عدم الاستسلام للراحة أو الاكتفاء بالواقع القائم، بل إلى التحلي بروح المبادرة والإيمان والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي يحول معاناة الناس إلى مساحات من الرجاء. وشدد البابا في رسالة الفيديو على أهمية أن يكون الشباب شهودا لرسالتهم المسيحية في المدارس والجامعات والأحياء والأرياف، وأن يكرسوا جهودهم لخدمة الآخرين ولاسيما الفئات الأكثر تهميشاً، باعتبار أن خدمة المحتاجين هي لقاء مباشر مع المسيح في وجهه المتألم. في ختام رسالة الفيديو أوكل البابا لاوون الرابع عشر المشاركين إلى رعاية السيدة العذراء مريم سيدة الانتقال وشفيعة كوتيرفو، متمنيا لهم جميعا يوما شبابيا مثمرا ومباركا، ودعا الله الكلية القدرة أن يفيض عليهم بنعمه وبركاته وأن يرافقهم في مسيرتهم ليكونوا رسلا للمحبة والخدمة في مجتمعاتهم. في رسالة فيديو وجهها إلى المشاركين في المهرجان هاليلويا 2026 الذي تستضيفه مدينة فورتاليزا البرازيلية، دعا البابا لاوون الرابع عشر الشباب إلى التمسك بحماسهم الإيماني والرسولي، مؤكدا أن العالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى شهادة الشباب وإلى رسالة الإنجيل التي تمنح الإنسان الرجاء والمعنى. استهل الحبر الأعظم رسالته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة ولو عن بعد في هذا المهرجان الذي أصبح على مر السنوات محطة روحية مهمة، مشيرا إلى أنه أثمر الكثير من المبادرات التبشيرية وأسهم في عودة كثيرين إلى الإيمان، كما شجع على الدعوات الكهنوتية والرهبانية. وأكد البابا أن وجوده مع الشباب حتى من خلال رسالة الفيديو هذه يملأه بالفرح، لأن حماسهم معد ويجدد في الكنيسة روح الرسالة. وأضاف أنه لمس خلال لقاءاته الأخيرة ولا سيما في يوبيل الشباب الطاقة الكبيرة التي يحملها الشباب المؤمنون، مشددا على أن لكل شاب وشابة دورا أساسيا في تغيير العالم ونقل رسالة الإنجيل إلى الآخرين. ولهذا دعاهم إلى عدم السماح لهذا الحماس بأن ينطفئ مع مرور الزمن. هذا ثم أوضح لاوون الرابع عشر أن المسيح ينتظر من جميع المعمدين أن يكونوا شهودا للإنجيل، لأن كثيرين ما زالوا يبحثون عن إجابات لأسئلتهم العميقة فيما يجدون في يسوع المسيح الطريق الحقيقي إلى الحقيقة والحياة. وشجع الشباب على إعلان هذه القناعة بثقة وشجاعة، مؤكدا أن الحياة من دون المسيح تفتقر إلى النعمة والمعنى، وأنه وحده يمنح الوجود الإنساني غايته الحقيقية. وتوقف البابا بعدها عند التحدي الذي يواجهه كثير من الشباب بعد انتهاء هذه اللقاءات والمهرجانات الروحية، حيث قد يضعف الحماس تدريجيا، وأوضح أن السبيل إلى الحفاظ على شعلة الإيمان هو المواظبة على الصلاة والعيش الدائم في حضور الله، لأن العلاقة الحقيقية مع الرب تحتاج إلى الثبات والمثابرة والثقة بأن الله لا يترك أبناءه أبدا، بل يرافقهم ويقودهم في كل الظروف. في هذا السياق طمأن لاوون الرابع عشر المشاركين في هذا المهرجان قائلا إنهم لا ينبغي أن يخافوا من المسيح، لأنه لا يسلب الإنسان شيئا بل يمنحه كل شيء. وأضاف أن من يضع ثقته في الرب ينال بركات مضاعفة، مشبها الحياة بالإيمان بالمنافسات الرياضية حيث يختبر البعض طعم الفوز وآخرون مرارة الخسارة. أما مع المسيح فإن المؤمن يظل منتصرا دائما، وهو ما تؤكده حياة القديسين الذين عاشوا الإنجيل بأمانة. كما خصص البابا قسما من رسالة الفيديو للحديث عن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مستلهما مثال القديس كارلو أكوتيس الذي عرف كيف يجعل المسيح محورا لحياته حتى أثناء استخدامه للتقنيات التكنولوجية الحديثة. ودعا الشباب إلى التعامل مع وسائل التواصل والذكاء الاصطناعي باعتدال وانضباط، محذرا من الانجراف وراء عالم افتراضي قد تطغى فيه المظاهر والخداع والقيم الزائفة على الحقيقة وما هو جوهري في حياة الإنسان. بعدها دعا الحبر الأعظم الشباب إلى أن يسمحوا للروح القدس بأن يجدد في داخلهم محبة أعمق لله وللإنسان، حتى تتحول مرحلة الشباب إلى قوة حقيقية للتبشير وصناعة السلام. وشدد على أن كل شاب مدعو لأن يكون حجراً حياً في بناء مدينة السلام التي يتطلع إليها الجميع، مستلهماً تعبير القديس أغسطينوس عن مدينة الله الحاضرة وسط مدينة البشر. واختتم البابا ليون 14 رسالة الفيديو إلى المشاركين في مهرجان هللويا 2026 مؤكداً أنه يرفع الصلاة إلى الله كي يمنح جميع المشاركين القوة في مواجهة التجارب والثبات في طريق القداسة، ثم منح بركته الرسولية للمشاركين والمنظمين متمنيا أن يبقى الله رفيقهم في كل خطوة من حياتهم.
2: يعقد في لاميغو في البرتغال من 24 حتى 26 من تموز يوليو لقاء بعنوان افرحوا اليوم الوطني للشباب. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا ليون 14 رسالة إلى المشاركين في هذا اللقاء، مذكرا في بدايتها بما كتب القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيليبي: افرحوا في الرب دائما. ودعا قداسته إلى هذا الفرح في لاميغو وفي كل مكان، في عائلاتكم، في المدارس، في الرعاية، في الحركات ومجموعات الشباب المختلفة التي تشاركون فيها. وواصل: افرحوا في الرب مع أساقفتكم ومع المسؤولين الذين يرافقونكم ويرافقون شبابا آخرين كثر في البرتغال. افرحوا معهم، فهم يساعدونكم على أن تكبروا في الإيمان وأن تفتحوا أبواب القلب للمسيح، الطريق والحق والحياة. وتابع الأب الأقدس رسالته قائلا للشباب المشاركين في اللقاء إنه قد سره أن يعلم أنهم يسعون إلى الحفاظ على شعلة اليوم العالمي للشباب 2023 والذي عقد في لشبونة موقدة. وأضاف البابا أن هذه كانت أياما رائعة وسعيدة، حيث كان هناك وفاق بين الجميع وتناغم بين لغات وثقافات مختلفة، وكان هناك في المقام الأول لقاء مكثف مع الرب يسوع وخبرة الأعمال الرائعة التي يصنعها المسيح الحي حين نجتمع باسمه. إنه معنا، قال البابا ليون 14، وهو سبب فرحنا ووحدتنا. وأضاف الأب الأقدس: في الواحد نكون واحدا، وهذا هو الشعر الحبري الذي اختاره قداسته. وتبع مذكرا بكلمات القديس بولس في رسالته إلى أهل روما: كذلك نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، لأننا أعضاء بعضنا لبعض. قال البابا ليون 14 بعد ذلك إنه قد تمكن من أن يعيش مجددا مع حدث في لشبونة في إشارة إلى اليوم العالمي للشباب 2023، وذلك العام الماضي خلال اليوبيل، وأيضا خلال زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وتحدث عن تميز الكون مع الشباب: وذلك لأن حماسة إيمانكم هي معدية، قال قداسته للشباب، مضيفا أن ما يبدون من محبة للمسيح هو مشجع. فكم هو رائع في أيامنا هذه أن نرى شبابا مثلكم ممتلئين بالإيمان ولا يخشون إعلان هذا. ووصل الأب الأقدس متحدثا عن جمال رؤية ما لديهم من تعطش إلى الحقيقة وأنهم يبحثون عنها بقلب صادق، وأضاف أنه من الجميل رؤية أن لديهم جوعا إلى البر والمحبة وأنهم لا يرضون بقيم عابرة. من الجميل أيضا حسب ما وصل قداسة البابا في حديثه إلى الشباب رؤية أنهم يحبون الجمال، وخاصة ذلك الجمال القديم جدا والجديد جدا الذي هو إلهنا الذي ينتظرنا في أعمق كينونتنا. وبهذه التحية قال البابا ليون 14: أرغب في أن أشجعكم على السير قدما. وتابع مشيرا إلى أن إحدى ميزات الشباب هي التململ، ودعا قداسته الشباب إلى عدم الخوف مما لديهم من تململ داخلي، بل عليهم الاستفادة مما يثير من تحفيز للاقتراب بشكل أكبر من المسيح وللشهادة لقيم الإنجيل. ووصل الأب الأقدس داعيا بالترسخ في كلام يسوع وبقراءة الإنجيل كل يوم إلى عدم التوقف أبدا عن الحلم بأرض يسود فيها السلام والأخوة عن النظر إلى العالم باندهاش ومواجهة المستقبل في نور الرجاء. لا تدعوا شيئا أو أي أحد يسلبكم الرجاء، أضاف البابا. شجع الأب الأقدس الشباب من جهة أخرى على الاستفادة مما يثير قلقهم للحوار مع الله في لحظات الصلاة والصمت، ووصل داعيا إلى أن يسألوا: يا رب، ماذا تريد أن أفعل في الكنيسة وفي العالم؟ ما هي دعوتي؟ هل تدعوني إلى تأسيس عائلة في الزواج، أم تدعوني إلى الحياة الكهنوتية أو الرهبانية؟ وقال قداسة البابا إن هذه أسئلة من المهم توجيهها بدون نسيان يقين يمنح الوحدة لحياتنا الداخلية. وتابع أن الله يدعونا دائما إلى أن نكون قديسين، والقديسون هم إنسانيون بعمق مثل المسيح. ودعا قداسته الشباب إلى هذه الإنسانية حيث سيغيرون هكذا العالم إلى الأفضل، وتضرع كي تساعدهم العذراء سيدة فاطمة أم المشورة الصالحة.
3: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان قال يسوع للجموع: مثل ملكوت السماوات كمثل كنز دفن في حقل، وجده رجل فأعاد دفنه، ثم مضى لشدة فرحه فباع جميع ما يملك واشترى ذلك الحقل. ومثل ملكوت السماوات كمثل تاجر كان يطلب اللؤلؤ الكريم، فوجد لؤلؤة ثمينة فمضى وباع جميع ما يملك واشتراها. ومثل ملكوت السماوات كمثل شبكة ألقيت في البحر فجمعت من كل جنس، فلما امتلأت أخرجها الصيادون إلى الشاطئ، وجلسوا فجمعوا الطيب في سلال وطرحوا الخبيث. وكذلك يكون عند نهاية العالم، يأتي الملائكة فيفصلون الأشرار عن الأخيار ويقذفون بهم في أتون النار، فهناك البكاء وصريف الأسنان. أفهمتم هذا كله؟ قالوا له: نعم. فقال لهم: لذلك كل كاتب تتلمذ لملكوت السماوات يشبه رب بيت يخرج من كنزه كل جديد وقديم. تختتم التشبيهات الموجزة التي تقدمها لنا الليتوجية اليوم فصل إنجيل القديس متى المخصص لأمثال ملكوت الله، ونجد من بينها مثلين صغيرين في غاية الروعة: مثل الكنز المدفون في الحقل ومثل اللؤلؤة الثمينة، وهما يخبراننا بأن اكتشاف ملكوت الله قد يحدث بغتة وبشكل مفاجئ، كما جرى مع الفلاح الذي كان يفلح الأرض فوجد كنزا لم يكن يتوقعه، أو يأتي بعد بحث طويل ودؤوب كما حدث مع تاجر اللآلئ الذي وجد أخيرا اللؤلؤة الثمينة التي طالما حلم بها. وفي كلتا الحالتين نرى أن الكنز واللؤلؤة يفوقان في قيمتهما جميع الممتلكات الأخرى، ولذلك بادر الفلاح والتاجر ببيع كل ما يملكان ليشترياهما، فلم يتركا مجالا للتردد أو التراجع إذ أدركا قيمة ما وجداه، وكانا على استعداد تام للتخلي عن كل شيء في سبيل امتلاكه. هكذا هو ملكوت الله، من يجده يشعر بلا أدنى شك بأنه كل ما كان يبحث عنه وكل ما يطمح إليه، وبأنه يروي ظمأ رغباته كلها. نعم، هكذا هو الأمر فعلا، فمن يعرف يسوع ومن يلتقي به شخصيا يؤسر ويسحر بعظمة هذا الصلاح والحقيقة والجمال، على الرغم مما يحيط بهما من تواضع وبساطة كبيرين. إن البحث عن يسوع والالتقاء به هو الكنز الأعظم، وكم من الأشخاص وكم من القديسات والقديسين لمسهم يسوع وغيرهم وعادهم إليه حين قرأوا الإنجيل بقلوب منفتحة. لنفكر مثلا في القديس فرانسيس الأسيزي، لقد كان مسيحيا بالاسم فقط، ولكنه عندما قرأ الإنجيل في مرحلة مصيرية من شبابه التقى بيسوع واكتشف ملكوت الله، فتلاشت آنذاك جميع أحلام المجد الأرضي التي كانت تراوده. إن الإنجيل يجعلك تتعرف على يسوع الحقيقي والحي، فيخاطب قلبك ويغير مجرى حياتك، وعند تلك اللحظة تترك كل شيء آخر، فيصبح بإمكانك فعليا أن تبدل أسلوب حياتك أو أن تستمر في مسارك المعتاد، ولكن بروح مختلفة تماما، لأنك أصبحت شخصا آخر وولدت من جديد. لقد وجدت ما يمنح المعنى والمذاق والنور لكل شيء، حتى للتعب والألم والموت. من هنا تأتي أهمية أن نقرأ يوميا جزءا من الإنجيل وأن نحمله معنا دائما في جيوبنا أو حقائبنا ليكون في متناول أيدينا. ففي غمرة قراءتنا للإنجيل سنجد يسوع، وحينها يكتسي كل شيء معنى آخر. إنك في الإنجيل تجد الكنز الذي يدعوه يسوع ملكوت الله، أي أن يملك الله على حياتنا، الله الذي هو محبة وسلام وفرح لكل إنسان وللبشرية جمعاء. هذا هو تماما ما يريده الله، ولهذا الهدف بالذات بذل يسوع نفسه حتى موت الصليب لكي يحررنا من سلطان الظلمة وينقلنا إلى ملكوت الحياة والجمال والصلاح. فنحن عندما نقرأ الإنجيل نجد يسوع، فنلتقي بتلك السعادة المسيحية التي هي عطية من الروح القدس. إن فرح اكتشاف كنز ملكوت الله لا يمكن إخفاؤه، بل يظهر جليا للعيان. فالمسيحي لا يسعه أن يخفي إيمانه، لأنه يتجلى في كل كلماته وتصرفاته حتى البسيطة واليومية منها، معلنا عن محبة الله التي وهبت لنا بواسطة يسوع. فلنصلي بشفاعة العذراء مريم ليحل فينا وفي العالم أجمع ملكوت الله، ملكوت المحبة والعدالة والسلام.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تستضيف قرية كن مسبحا يوم الأربعاء المقبل حدثا بعنوان نشيد سلام يحييه المايسترو أندريا بوتشيلي وجوقة المؤسسة التي تحمل اسمه، وتضم أطفالا وشبانا قدموا من بلدان ومناطق مختلفة من بينها إسرائيل، الضفة الغربية، أوغندا وهايتي. سترفع خلال الفعاليات التي ستجري بحضور البابا ليون الرابع عشر الصلاة على نية السلام في العالم على خطى القديس فرانسيس الأسيسي. وقد أكد القيمون على هذه المبادرة في بيان لهم أنها تهدف إلى تكريم الإرث الروحي الذي تركه فقير أسيسي، والذي قدم للعالم نظرة جديدة للأخوة الإنسانية والمصالحة، نظرة أرفقها بنشيد التسبيح بالخالق. أضاف البيان أنه على الرغم من مرور 800 سنة على وفاة القديس فرانسيس، إلا أن إرثه ما يزال آنيا في عالم اليوم الممزق نتيجة الحروب والانقسامات والأزمات الإنسانية. وهو يذكرنا بأن السلام يولد عندما نعترف ببعضنا البعض كأخوة، وعندما نحرس الخليقة ونعتني بالآخرين. وأوضح البيان أن الحبر الأعظم سيرفع الصلاة مع المشاركين في الفعاليات على نية السلام في العالم، مستلهما كلمات الصلاة من نشيد المخلوقات للقديس فرانسيس. وشدد في الختام على ضرورة أن يعيش المشاركون خبرة من الأخوة والمقاسمة، وأن يجددوا التزام الكنيسة في خدمة السلام والمصالحة والدفاع عن كرامة كل إنسان.
2: أصدرت الأمانة العامة للسينودوس اليوم الاثنين 27 من تموز يوليو وثيقة بعنوان التذكر، تقدم فيها للأساقفة والفرق السينودوسية توجيهات عملية لمرحلة عام 2027 في المسيرة السينودوسية. وجاء في بيان صحفي للأمانة العامة أن هذه الوثيقة تريد أن تساعد في الاستعداد للجمعية التي ستعقد لتقييم مسيرات الكنائس المحلية من خلال مرافقة الأبرشيات في الاستعداد لهذا الموعد الهام في النصف الأول من العام القادم، والذي سيختتم المرحلة التي أطلق عليها اسم التذكر. ونقل البيان الصحفي كلمات الأمين العام للسينودوس الكاردينال ماريو غريك، والتي شدد فيها على أن التقييم ليس ممارسة فنية بل هو خبرة امتنان وحقيقة. وتبع أن التذكر يعني التعرف على ما جعله الرب ينضج في مسيرة الجماعات، وأن ندعه يرشدنا نحو الخطوات القادمة. وهكذا فإن الكنيسة تصبح بشكل أكبر دائما قادرة على الارتداد، أضاف الكاردينال. هذا ويشير البيان الصحفي إلى أن التذكر في الكتاب المقدس لا يعني النظر إلى الماضي، بل التعرف على عمل الله في التاريخ، وذلك من أجل تمييز الحاضر والانفتاح على المستقبل. ومن هذا المنطلق فإن الأمانة العامة تدعو من خلال وثيقتها الجديدة هذه كل كنيسة محلية إلى أن تعيد بامتنان وصدق قراءة المسيرة التي تم القيام بها في المرحلة الحالية من السينودوس، للتعرف على الثمار التي أسفرت عنها هذه المرحلة وعلى الخطوات الجديدة التي هي مدعوة إلى القيام بها. هذا وتجر الإشارة إلى أن وثيقة المرافقة والتوجيه هذه تسير، وحسب ما جاء في بيان الأمانة العامة للسينودوس، في سياق الوثائق السابقة، وتشكل استمرارية عملية لها على الصعيد المحلي. ووصل البيان مشيرا إلى أن من توجه إليهم الوثيقة الجديدة هم في المقام الأول الأساقفة كمسؤولين والفرق السينودوسية التي تحرك المسيرة، ولا تقدم الوثيقة

0: وهذا هو ثمرة ما وصفه البيان بإعادة قراءة روحية في 3 حركات: جمع الذاكرة، الاعتراف، والإصغاء إلى العلامات، وذلك من خلال أشكال الارتداد الثلاثة الواردة في الوثيقة الختامية للسينودوس، أي الارتداد في العلاقات وفي المسيرات الكنسية وفي الروابط. أما القسم الثاني من هذه الوثيقة التوجيهية حسب ما واصلت الأمانة العامة في بيانها الصحفي، فيرافق الإعداد للجمعيات التقييمية وعقدها كخبرة روحية تسفر عن السرد موضوع القسم الأول في صيغة نهائية وعن رسالة إلى الكنائس الأخرى، وذلك في إشارة إلى رسائل الشركة التي كانت كل جماعة في الكنيسة القديمة تشهد من خلالها لإيمانها إلى الجماعات الأخرى. وختم البيان الصحفي الصادر اليوم 27 تموز يوليو عن الأمانة العامة للسينودوس حول الوثيقة التوجيهية الجديدة التي تحمل عنوان التذكر، واصفا ما ستقدمه الكنائس المحلية من سرد لخبرة مسيرتها ورسائل إلى الكنائس الأخرى بإسهام من قبل كل كنيسة في المسيرة المشتركة للكنيسة كلها. وأضاف البيان أن السرد والرسائل وبعد موافقة الأساقفة عليها سترسل إلى الفرق السينودوسية الوطنية والإقليمية، وسيتم تقاسمها مع الأمانة العامة للسينودوس في موعد أقصاه 30 حزيران يونيو 2027. ثم عرف البيان بأن جمعيات التقييم على صعيد الأبرشيات تفتح مسارا واسعا، حيث ستليها في النصف الثاني من عام 2027 جمعيات لمجالس الأساقفة والكنائس الشرقية، ثم ستعقد جمعيات قارية في الثلث الأول من عام 2028 لتختتم المرحلة التنفيذية للسينودوس بجمعية كنسية في الفاتيكان ستعقد في شهر تشرين الأول أكتوبر 2028.
1: كتبت الكنيسة المارونية ولبنان صفحة تاريخية جديدة بإعلان البطريرك مار الياس بطرس الحويك مؤسس لبنان الكبير طوباويا خلال احتفال مهيب أقيم في الصرح البطريركي في الديمان بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمة عون ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وعقيلته وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وعقيلته، إلى جانب الكاردينال مارشيلو سيميرارو ممثل قداسة البابا لوين 14 والسفير البابوي والبطاركة والأساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات والوزراء والنواب والقيادات العسكرية والأمنية وأعضاء السلك الدبلوماسي وحشود من المؤمنين من لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. افتتح الاحتفال بتطواف لترجي تم رفع المطران منير خير الله التماس إعلان التطويب باسم الكنيسة المارونية، فيما عرض المطران حنا علوان سيرة الطوباوي الجديد الروحية والوطنية، بعدها تلا الكاردينال سيميرارو مرسوم التطويب باللغة اللاتينية، وقرأت الأم ماري أنطوانيت سعادة ترجمته العربية قبل تسليم 5 نسخ رسمية منه للبطريرك الراعي والمطرانين خير الله وعلوان والأم سعادة والأخت نورة خوري حنا. بعد شكر قداسة البابا أزيحت الستارة عن الصورة الرسمية للطوباوي، ثم دخلت ذخائره في موكب مهيب حملها المطران أنطوان شربل طربي والمطران بول مروان تابت والأب الياس سليمان والأب جان بول شربل، ووضعت على المذبح لتبدأ الذبيحة الإلهية. وفي عظته التي حملت عنوان مجد لبنان أعطي له، قدم البطريرك الراعي قراءة روحية ووطنية متكاملة في الشخصية الحويك، مؤكدا نقلا عن موقع البطريركية المارونية أن الكنيسة لا تمنحه مجدا بشريا بل تعترف بعمل الله في حياته وبأمانته للإنجيل وخدمته للإنسان والوطن. وأشار إلى أن شعار لحويك إلهي رضاك كان برنامج حياته، وأنه جمع بين الصلاة والعمل وبين قداسة الراعي ومسؤولية رجل دولة، كما أبرز دوره في زمن المجاعة حين فتح أبواب الكنيسة والأديرة أمام الجائعين وسخر الإمكانات لمساعدة الفقراء، فبقي في الذاكرة أبا للمحتاجين وشكل البعد الوطني المحور الأساسي في العظام. إذ أكد الراعي أن لحويك حمل قضية لبنان إلى مؤتمر السلام في باريس ودفع عن حق اللبنانيين في دولة حرة سيدة مستقلة، وأسهم في قيام لبنان الكبير وشدد على أنه لم يطلب

0: وطنا لطائفة، بل وطنا لجميع أبنائه يقوم على الشراكة والعدالة والمساواة. وتوقف عند فلسفته القائمة على التآلف في الاختلاف، معتبرا أنها ما تزال أساس بقاء لبنان، وداعيا إلى استعادة روح لحويك في زمن الانقسامات ورفض الهيمنة والإقصاء وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية. كما تناول غبطته اهتمام الطباوي بالتربية وبناء الإنسان وتأسيسه جمعية راهبات العائلة المقدسة للمارونيات سنة 1895، ودعمه المدارس والمؤسسات وتوسيع حضور الكنيسة المارونية في باريس وروما والقدس ومصر وبلدان الانتشار. وأشار أيضا إلى محبته للعذراء مريم وأسهامه في إنشاء مزار سيدة لبنان في حريصة، وإلى دعم مسيرة القداسة المارونية. وفي ختام عزته دعا الراعي اللبنانيين والمسؤولين إلى الاقتداء بالحويك في إيمانه ونزاهته وتجرده، مؤكدا أن لبنان يحتاج إلى رجال دولة يجعلون الإنسان محور العمل الوطني ويحفظون الحرية والسيادة والعيش المشترك. واختتم الاحتفال بزياح مهيب بذخائر الطباوي وبركة المؤمنين في يوم جمع بين فرح الكنيسة وذاكرة الوطن، وإعادة التأكيد أن البطريرك الحويك لم يكن فقط راعيا عظيما، بل مؤسس كيان ورسالة ووطن.
1: اجتاحت حرائق غابات غير مسبوقة مناطق واسعة من جنوب غرب أوروبا، مما أسفر عن إجلاء أكثر من 325 ألف شخص في كل من إسبانيا وفرنسا، وسط استنفار رسمي وكنسي لمواجهة إحدى أشد الأزمات البيئية والإنسانية التي تشهدها المنطقة مؤخرا. وفي فرنسا بلغت الأزمة ذروتها في إقليم جيرون بجنوب غرب البلاد، حيث اقتربت ألسنة النيران إلى بعد 15 كيلومترا فقط من مدينة بوردو، مما أجبر السلطات على إخلاء نحو 220 ألف شخص وتسبب في تدمير أكثر من 240 منزلا. وعلى الرغم من الاستقرار النسبي لحركة النيران خلال الساعات الأخيرة، إلا أن السلطات الفرنسية أبقت على حالة الطوارئ القصوى في أقاليم جيرون ولوند وفار ترقبا لموجة ارتفاع جديدة من درجات الحرارة. وقد ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا لخلية الأزمة الوزارية لتنسيق جهود الإطفاء التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 3 من رجال الإطفاء وإصابة 84 آخرين. أما في إسبانيا فقد تجاوز عدد المحاصرين والمخلين من منازلهم 90 ألف شخص، وتمركزت الأضرار الأكبر في أقاليم مدريد وآفيلا وتوليدو، وسجل حريق آفيلا كأكبر حريق في تاريخ البلاد الحديث، إذ التهم إلى جانب حرائق مدريد أكثر من 77 ألف هكتار، في حين أتى حريق آخر في أقليم كاستيون على 6500 هكتار وتسبب في إجلاء 16 ألف نسمة. وتعود بداية الأزمة الإسبانية إلى حريق اندلع يوم الأربعاء 22 من تموز يوليو في بلدية الموريكس بالتوليدو قبل أن يمتد إلى أقليم مدريد، بالتزامن مع حريق آخر اندلع في سان مارتين دي فالديغليسياس إثر اشتعال مركبة على أحد الطرق الرئيسية، مما أدى إلى إخلاء عدة بلدات متجاورة بشكل عاجل. وفي مواجهة هذا الوضع الإنساني الحرج برز الدور الإغاثي والكنسي في إسبانيا، حيث أطلقت الكنائس والأبرشيات خطة طوارئ ميدانية لمساندة الأسر المنكوبة. وأكد الكاردينال خوسي كوبو رئيس أساقفة مدريد على تكثيف الصلوات ودعم الجهود الميدانية، بينما أعلن البابا لاوون 14 من مقر إقامته في كاسل غاندولفو عن تضامنه الكامل مع المتضررين وفرق الإطفاء في البلدين. وعلى الأرض تحولت الهيكليات الكنسية والرعاية في مناطق الأزمة إلى مراكز إيواء واستقبال، ولا سيما في أبرشية ختافي والبلدات المجاورة. وشارك الكهنة والمتطوعون في إخلاء المسنين وتوفير الوجبات والمأوى للنازحين، كما تم إخلاء إكليريكية في منطقة روثاس ديل بويرتو ريال تضم نحو 250 شابا كانوا يشاركون في مخيم صيفي. وفي إقليم آفيلا أعلن الأسقف خيسوس ريكو غارسيا وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية تحت تصرف المتضررين بعد أن طالت النيران محمية فالي دي إرويلاس الطبيعية، فيما تواصل أجهزة الطوارئ وفرق الإطفاء في البلدين جهودها للسيطرة على البؤر المشتعلة في ظل تكاثف شعبي ومؤسساتي للحد من الخسائر وتوفير الرعاية الكاملة للآلاف الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى. تعاني اللاجئات الهايتيات في جمهورية الدومينيكان من ظروف معيشية وإنسانية قاسية بين مخاوف الترحيل القسري ومخاطر الانفلات الأمني في بلدهن الأصلي، ويتدفق آلاف الهايتيين يومياً نحو جمهورية الدومينيكان هرباً من العنف المتصاعد وسيطرة العصابات المسلحة التي تحكم قبضتها على معظم العاصمة بورت أو برانس، غير أن رحلة البحث عن الأمان تصطدم بإجراءات مشددة، حيث أعلنت الإدارة العامة للهجرة في الدومينيكان عن ترحيل أكثر من 43 ألف مواطن هايتي غير نظامي خلال شهر حزيران يونيو الماضي فقط، وتواجه النساء والنساء الحوامل بوجه خاص انتهاكات متعددة، إذ تشير شهادات ميدانية إلى تنفيذ عمليات توقيف داخل المستشفيات والمنازل، وتطال أحيانا أمهات جرى ترحيلهن فور الولادة دون مراعاة لحالتهن الصحية، ودفع الخوف من الاعتقال والترحيل بعض اللاجئات إلى الولادة في ظروف غير صحية وبلا أي رعاية طبية، مما أسفر عن حالات وفاة بين الأمهات والمواليد أو حرمان الرضع المصابين بأمراض مزمنة من العلاج اللازم. وفي سياق متصل، تتعرض النساء المرحلات لخطر الخطف والابتزاز المالي من قبل شبكات تهريب أثناء محاولاتهن العودة مجدداً إلى أسرهن داخل الدومينيكان، تجنباً للبقاء في المناطق الخاضعة للعصابات. وأمام هذه الأزمة الإنسانية، دعا الأب روستاف جيروم من أبرشية هينش السلطات الهايتية إلى تحمل مسؤولياتها في استتباب الأمن وتهيئة ظروف تمنع مواطنيها من الهجرة، كما وجه نداء إلى السلطات في جمهورية الدومينيكان يطالبها بمراعاة الوضع النفسي والجسدي للنساء والأطفال ووقف الممارسات المعتمدة في عمليات الترحيل مراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها المهاجرون.
2: تقام يوم الأحد 26 من تموز يوليو 2026 حملة وطنية لجمع التبرعات دعت إليها رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا بالتنسيق مع كاريتاس إيطاليا لصالح سكان فنزويلا المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت، وذلك كما جاء في بيان صحفي نشره المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية التابع لمجلس أساقفة إيطاليا. وقد أشار الكاردينال ماتيو زوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا إلى طريقة ملموسة لإظهار التضامن مع من فقدوا كل شيء ويبقون أحباءهم ومن أصيبوا بجراح أو يعيشون في ظروف صعبة. وأضاف رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي أنها أيضا لحظة للتعبير من خلال الصلاة المشتركة عن قربنا من الأشخاص الذين يعانون بسبب هذه المأساة. وأشار البيان الصحفي الذي تم نشره في 9 من تموز يوليو إلى أن منازل عديدة قد تدمرت وتضررت أو أصبحت غير آمنة بسبب الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمدارس والمرافق الصحية والخدمات الأساسية. وفي ختام البيان الصحفي الذي نشره المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية التابع لمجلس أساقفة إيطاليا في 9 من تموز يوليو، دعت رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا إلى المشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات يوم الأحد 26 من تموز يوليو في جميع الرعايا في البلاد، وسلطت الضوء على علامة تضامن مع الكنيسة في فنزويلا. هذا وتواصل كاريتاس فنزويلا تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزالين اللذين ضربا البلاد، وكانت قد نشرت بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي أعربت فيه عن تضامنها مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد، وأشارت إلى أن الفكرة يتجه بشكل خاص إلى من يعانون أصلا من الفقر وتتفاقم اليوم معاناتهم وينظرون إلى المستقبل بقلق كبير. ودعت هيئة كاريتاس فنزويلا في البيان الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت جميع الفنزويليين داخل البلاد وخارجها وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى الإسهام بسخاء لدعم شبكة التضامن التي تم إطلاقها، وذلك من أجل تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا ليون الرابع عشر قد عبر عن قربه من المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو، وذلك في كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 28 من حزيران يونيو. وقد عبر البابا ليون الرابع عشر في كلمته عن قربه من الأخوة والأخوات المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا، وقال الأب الأقدس: أؤكد قرب الروحي من العائلات والجرحى ومن جميع الذين تضرروا بشدة جراء هذه المأساة.
3: لا تزال الحرب في السودان تحصد أرواح المدنيين، فيما يبقى الأطفال الضحية الأكثر تضررا نتيجة هذا الصراع. فقد دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ناقوس الخطر مجددا بعد تصاعد أعمال العنف في ولاية شمال كردفان، محذرة من التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية ومن الانعكاسات الكارثية التي تطال الطفولة. وقد جاء هذا التحذير عقب هجوم استهدف سوقا في مدينة الأبيض أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة. ودعت اليونيسف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين لا سيما الأطفال وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة إلى جميع المحتاجين. وأكد ممثل اليونيسف في السودان أن الأسواق يجب أن تبقى أماكن يقصدها الناس لتأمين احتياجاتهم اليومية لا ساحات للموت والدمار. وأضاف المسؤول الأممي أن هذا الهجوم يشكل تذكيرا جديدا بالثمن الباهظ الذي يدفعه الأطفال في مختلف أنحاء السودان نتيجة استمرار القتال. هذا ولا تقتصر معاناة الأطفال على القتلى والجرح وحسب، بل تمتد إلى فقدان أبسط مقومات الحياة. فقد دمرت الحرب منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم وحرمتهم من الغذاء ومياه الشرب والخدمات الأساسية، كما دفعت أعدادا متزايدة من العائلات إلى النزوح هربا من القتال في ظل ظروف معيشية قاسية وانعدام متزايد للأمن. وتؤكد هيئة اليونيسف أن إيصال المساعدات الإنسانية أصبح اليوم أكثر صعوبة إذ تعيق الهجمات المتكررة على طرق الإمداد حركة فرق الإغاثة ونقل المواد الأساسية، فيما يواجه العاملون في المجال الإنساني مخاطر متزايدة تحد من قدرتهم على الوصول إلى أكثر المناطق احتياجا. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه النزاع السوداني مرحلة أكثر خطورة مع الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة. فمنذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان من عام 2023 تشير التقديرات إلى سقوط نحو 400,000 قتيل، إضافة إلى أكثر من 14 مليون نازح، ما يجعل الأزمة السودانية واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وفي مدينة الأبيض أدى تدفق الأعداد الكبيرة من النازحين إلى استنزاف مخزونات الغذاء والمياه، الأمر الذي يزيد الضغوط على السكان وعلى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة. إزاء هذه التطورات جدد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وإلى احترام حقوق الإنسان، كما طالبا باتخاذ إجراءات للحد من مصادر تمويل الحرب، من بينها فرض قيود على استيراد الذهب السوداني الذي يعد أحد أبرز الموارد المستخدمة في تمويل هذا النزاع. وتبقى الرسالة التي توجهها الأمم المتحدة واضحة، ألا وهي أن حماية الأطفال يجب أن تكون أولوية، لأن استمرار الحرب يعني مزيدا من الضحايا لا سيما بين الأطفال.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تستضيف قرية كن مسبحا يوم الأربعاء المقبل حدثا بعنوان نشيد سلام يحييه المايسترو أندريا بوتشيلي وجوقة المؤسسة التي تحمل اسمه، وتضم أطفالا وشبانا قدموا من بلدان ومناطق مختلفة من بينها إسرائيل، الضفة الغربية، أوغندا وهايتي. سترفع خلال الفعاليات التي ستجري بحضور البابا ليون الرابع عشر الصلاة علنية السلام في العالم على خطى القديس فرانسيس الأسيسي. وقد أكد القيمون على هذه المبادرة في بيان لهم أنها تهدف إلى تكريم الإرث الروحي الذي تركه فقير أسيسي، والذي قدم للعالم نظرة جديدة للأخوة الإنسانية والمصالحة، نظرة أرفقها بنشيد التسبيح بالخالق. أضاف البيان أنه على الرغم من مرور 800 سنة على وفاة القديس فرانسيس، إلا أن إرثه ما يزال آنيا في عالم اليوم الممزق نتيجة الحروب والانقسامات والأزمات الإنسانية. وهو يذكرنا بأن السلام يولد عندما نعترف ببعضنا البعض كأخوة، وعندما نحرس الخليقة ونعتني بالآخرين. وأوضح البيان أن الحبر الأعظم سيرفع الصلاة مع المشاركين في الفعاليات على نية السلام في العالم، مستلهما كلمات الصلاة من نشيد المخلوقات للقديس فرانسيس. وشدد في الختام على ضرورة أن يعيش المشاركون خبرة من الأخوة والمقاسمة، وأن يجددوا التزام الكنيسة في خدمة السلام والمصالحة والدفاع عن كرامة كل إنسان.
2: أصدرت الأمانة العامة للسينودوس اليوم الاثنين 27 من تموز يوليو وثيقة بعنوان التذكر، تقدم فيها للأساقفة والفرق السينودوسية توجيهات عملية لمرحلة عام 2027 في المسيرة السينودوسية. وجاء في بيان صحفي للأمانة العامة أن هذه الوثيقة تريد أن تساعد في الاستعداد للجمعية التي ستعقد لتقييم مسيرات الكنائس المحلية من خلال مرافقة الأبرشيات في الاستعداد لهذا الموعد الهام في النصف الأول من العام القادم، والذي سيختتم المرحلة التي أطلق عليها اسم التذكر. ونقل البيان الصحفي كلمات الأمين العام للسينودوس الكاردينال ماريو غريك، والتي شدد فيها على أن التقييم ليس ممارسة فنية بل هو خبرة امتنان وحقيقة. وتبع أن التذكر يعني التعرف على ما جعله الرب ينضج في مسيرة الجماعات، وأن ندعه يرشدنا نحو الخطوات القادمة. وهكذا فإن الكنيسة تصبح بشكل أكبر دائما قادرة على الارتداد، أضاف الكاردينال. هذا ويشير البيان الصحفي إلى أن التذكر في الكتاب المقدس لا يعني النظر إلى الماضي، بل التعرف على عمل الله في التاريخ، وذلك من أجل تمييز الحاضر والانفتاح على المستقبل. ومن هذا المنطلق فإن الأمانة العامة تدعو من خلال وثيقتها الجديدة هذه كل كنيسة محلية إلى أن تعيد بامتنان وصدق قراءة المسيرة التي تم القيام بها في المرحلة الحالية من السينودوس، للتعرف على الثمار التي أسفرت عنها هذه المرحلة وعلى الخطوات الجديدة التي هي مدعوة إلى القيام بها. هذا وتجر الإشارة إلى أن وثيقة المرافقة والتوجيه هذه تسير، وحسب ما جاء في بيان الأمانة العامة للسينودوس، في سياق الوثائق السابقة، وتشكل استمرارية عملية لها على الصعيد المحلي. ووصل البيان مشيرا إلى أن من توجه إليهم الوثيقة الجديدة هم في المقام الأول الأساقفة كمسؤولين والفرق السينودوسية التي تحرك المسيرة، ولا تقدم الوثيقة نموذجا لتطبيقه، بل تقترح أسلوبا ممكنا للسير قدما من خلال طرح تساؤلات ومعايير وبعض التوجيهات العملية. وأضاف البيان أن هذا يستعيد توجيه البابا لون الرابع عشر، والذي شدد خلال اختتام الكونسيستوار الاستثنائي في 27 من حزيران يونيو المنصرم على كون السينودوس أسلوبا روحيا يولد من اللقاء وينمو في الإصغاء وينضج في التمييز. وتتألف وثيقة التذكر من قسمين مترابطين حسب ما أوضحت الأمانة العامة للسينودوس في بيانها الصحفي، يرافق أولهما صياغة سرد الكنائس المحلية لما قامت به من مسيرة، وهذا هو ثمرة ما وصفه البيان بإعادة قراءة روحية في ثلاث حركات: جمع الذاكرة، الاعتراف، والإصغاء إلى العلامات، وذلك من خلال أشكال الارتداد الثلاثة الواردة في الوثيقة الختامية للسينودوس، أي الارتداد في العلاقات وفي المسيرات الكنسية وفي الروابط. أما القسم الثاني من هذه الوثيقة التوجيهية حسب ما وصلت الأمانة العامة في بيانها الصحفي، فيرافق الإعداد للجمعيات التقييمية وعقدها كخبرة روحية تسفر عن السرد موضوع القسم الأول في صيغة نهائية وعن رسالة إلى الكنائس الأخرى، وذلك في إشارة إلى رسائل الشركة التي كانت كل جماعة في الكنيسة القديمة تشهد من خلالها لإيمانها إلى الجماعات الأخرى. وختم البيان الصحفي الصادر اليوم الاثنين 27 من تموز يوليو عن الأمانة العامة للسينودوس حول الوثيقة التوجيهية الجديدة التي تحمل عنوان التذكر، واصفا ما ستقدمه الكنائس المحلية من سرد لخبرة مسيرتها ورسائل إلى الكنائس الأخرى بإسهام من قبل كل كنيسة في المسيرة المشتركة للكنيسة كلها. وأضاف البيان أن السرد والرسائل وبعد موافقة الأساقفة عليها سترسل إلى الفرق السينودوسية الوطنية والإقليمية، وسيتم تقاسمها مع الأمانة العامة للسينودوس في موعد أقصاه 30 من حزيران يونيو 2027. ثم عرف البيان بأن جمعيات التقييم على صعيد الأبرشيات تفتح مسارا واسعا، حيث ستليها في النصف الثاني من عام 2027 جمعيات لمجالس الأساقفة والكنائس الشرقية، ثم ستعقد جمعيات قارية في الثلث الأول من عام 2028، لتختتم المرحلة التنفيذية للسينودوس بجمعية كنسية في الفاتيكان ستعقد في شهر تشرين الأول أكتوبر 2028.

0: دبلوماسي وحشود من المؤمنين من لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. افتتح الاحتفال بتطواف لترجي، تم رفع المطران منير خير الله التماس إعلان التطويب باسم الكنيسة المارونية، فيما عرض المطران حنا علوان سيرة الطوباوي الجديد الروحية والوطنية. بعدها تلا الكاردينال سيميرارو مرسوم التطويب باللغة اللاتينية، وقرأت الأم ماري أنطوانيت سعادة ترجمته العربية، قبل تسليم 5 نسخ رسمية منه للبطريرك الراعي والمطرانين خير الله وعلوان والأم سعادة والأخت نورة خوري حنا. بعد شكر قداسة البابا أزيحت الستارة عن الصورة الرسمية للطوباوي، ثم دخلت ذخائره في موكب مهيب حملها المطران أنطوان شربل طربي والمطران بول مروان تابت والأب الياس سليمان والأب جان بول شربل، ووضعت على المذبح لتبدأ الذبيحة الإلهية. وفي عظته التي حملت عنوان مجد لبنان أعطي له، قدم البطريرك الراعي قراءة روحية ووطنية متكاملة في الشخصية الحويك، مؤكدا نقلا عن موقع البطريركية المارونية أن الكنيسة لا تمنحه مجدا بشريا، بل تعترف بعمل الله في حياته وبأمانته للإنجيل وخدمته للإنسان والوطن. وأشار إلى أن شعار لحويك إلهي رضاك كان برنامج حياته، وأنه جمع بين الصلاة والعمل وبين قداسة الراعي ومسؤولية رجل دولة، كما أبرز دوره في زمن المجاعة حين فتح أبواب الكنيسة والأديرة أمام الجائعين وسخر الإمكانات لمساعدة الفقراء، فبقي في الذاكرة أبا للمحتاجين وشكل البعد الوطني المحور الأساسي في العظام. إذ أكد الراعي أن لحويك حمل قضية لبنان إلى مؤتمر السلام في باريس، ودفع عن حق اللبنانيين في دولة حرة سيدة مستقلة، وأسهم في قيام لبنان الكبير، وشدد على أنه لم يطلب وطنا لطائفة بل وطنا لجميع أبنائه يقوم على الشراكة والعدالة والمساواة. وتوقف عند فلسفته القائمة على التآلف في الاختلاف، معتبرا أنها ما تزال أساس بقاء لبنان، وداعيا إلى استعادة روح لحويك في زمن الانقسامات ورفض الهيمنة والإقصاء وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية. كما تناول غبطته اهتمام الطباوي بالتربية وبناء الإنسان وتأسيسه جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات سنة 1895، ودعمه المدارس والمؤسسات وتوسيع حضور الكنيسة المارونية في باريس وروما والقدس ومصر وبلدان الانتشار. وأشار أيضا إلى محبته للعذراء مريم وأسهامه في إنشاء مزار سيدة لبنان في حريصة، وإلى دعم مسيرة القداسة المارونية. وفي ختام عظته دعا الراعي اللبنانيين والمسؤولين إلى الاقتداء بلحويك في إيمانه ونزاهته وتجرده، مؤكدا أن لبنان يحتاج إلى رجال دولة يجعلون الإنسان محور العمل الوطني ويحفظون الحرية والسيادة والعيش المشترك. واختتم الاحتفال بزياح مهيب بذخائر الطوباوي وبركة المؤمنين في يوم جمع بين فرح الكنيسة وذاكرة الوطن، وإعادة التأكيد أن البطريرك لحويك لم يكن فقط راعيا عظيما بل مؤسس كيان ورسالة ووطن.
1: اجتاحت حرائق غابات غير مسبوقة مناطق واسعة من جنوب غرب أوروبا، مما أسفر عن إجلاء أكثر من 325 ألف شخص في كل من إسبانيا وفرنسا، وسط استنفار رسمي وكنسي لمواجهة إحدى أشد الأزمات البيئية والإنسانية التي تشهدها المنطقة مؤخرا. وفي فرنسا بلغت الأزمة ذروتها في إقليم جيرون بجنوب غرب البلاد، حيث اقتربت ألسنة النيران إلى بعد 15 كيلومترا فقط من مدينة بوردو، مما أجبر السلطات على إخلاء نحو 220 ألف شخص وتسبب في تدمير أكثر من 240 منزلا. وعلى الرغم من الاستقرار النسبي لحركة النيران خلال الساعات الأخيرة، إلا أن السلطات الفرنسية أبقت على حالة الطوارئ القصوى في أقاليم جيرون ولوند وفار ترقبا لموجة ارتفاع جديدة من درجات الحرارة. وقد ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا لخلية الأزمة الوزارية لتنسيق جهود الإطفاء التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 3 من رجال الإطفاء وإصابة 84 آخرين. أما في إسبانيا فقد تجاوز عدد المحاصرين والمخلين من منازلهم 90 ألف شخص، وتمركزت الأضرار الأكبر في أقاليم مدريد وآفيلا وتوليدو، وسجل حريق آفيلا كأكبر حريق في تاريخ البلاد الحديث، إذ التهم إلى جانب حرائق مدريد أكثر من 77 ألف هكتار، في حين أتى حريق آخر في إقليم كاستيون على 6500 هكتار وتسبب في إجلاء 16

0: ألف نسمة، وتعود بداية الأزمة الإسبانية إلى حريق اندلع يوم الأربعاء 22 من تموز يوليو في بلدية الموراكس بالتوليدو قبل أن يمتد إلى إقليم مدريد، بالتزامن مع حريق آخر اندلع في سان مارتين دي فالديغليسياس إثر اشتعال مركبة على أحد الطرق الرئيسية، مما أدى إلى إخلاء عدة بلدات متجاورة بشكل عاجل. وفي مواجهة هذا الوضع الإنساني الحرج برز الدور الإغاثي والكنسي في إسبانيا، حيث أطلقت الكنائس والأبرشيات خطة طوارئ ميدانية لمساندة الأسر المنكوبة. وأكد الكاردينال خوسيه كوبو رئيس أساقفة مدريد على تكثيف الصلوات ودعم الجهود الميدانية، بينما أعلن البابا لاوون 14 من مقر إقامته في كاسل غاندولفو عن تضامنه الكامل مع المتضررين وفرق الإطفاء في البلدين. وعلى الأرض تحولت الهيكليات الكنسية والرعاية في مناطق الأزمة إلى مراكز إيواء واستقبال، ولا سيما في أبرشية ختافي والبلدات المجاورة. وشارك الكهنة والمتطوعون في إخلاء المسنين وتوفير الوجبات والمأوى للنازحين، كما تم إخلاء إكليريكية في منطقة روثاس ديل بويرتو ريال تضم نحو 250 شابا كانوا يشاركون في مخيم صيفي. وفي إقليم آفيلا أعلن الأسقف خيسوس ريكو غارسيا وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية تحت تصرف المتضررين بعد أن طالت النيران محمية فالي دي إرويلاس الطبيعية، فيما تواصل أجهزة الطوارئ وفرق الإطفاء في البلدين جهودها للسيطرة على البؤر المشتعلة في ظل تكاثف شعبي ومؤسساتي للحد من الخسائر وتوفير الرعاية الكاملة للآلاف الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى.
1: لا تزال الحرب في السودان تحصد أرواح المدنيين، فيما يبقى الأطفال الضحية الأكثر تضرراً نتيجة هذا الصراع. فقد دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ناقوس الخطر مجدداً بعد تصاعد أعمال العنف في ولاية شمال كردفان، محذرة من التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية ومن الانعكاسات الكارثية التي تطال الطفولة. وقد جاء هذا التحذير عقب هجوم استهدف سوقا في مدينة الأبيض أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة. ودعت اليونيسف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين لا سيما الأطفال وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة إلى جميع المحتاجين. وأكد ممثل اليونيسف في السودان أن الأسواق يجب أن تبقى أماكن يقصدها الناس لتأمين احتياجاتهم اليومية، لا ساحات للموت والدمار. وأضاف المسؤول الأممي أن هذا الهجوم يشكل تذكيرا جديدا بالثمن الباهظ الذي يدفعه الأطفال في مختلف أنحاء السودان نتيجة استمرار القتال. هذا ولا تقتصر معاناة الأطفال على القتلى والجرح وحسب، بل تمتد إلى فقدان أبسط مقومات الحياة. فقد دمرت الحرب منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم، وحرمتهم من الغذاء ومياه الشرب والخدمات الأساسية، كما دفعت أعدادا متزايدة من العائلات إلى النزوح هربا من القتال في ظل ظروف معيشية قاسية وانعدام متزايد للأمن. وتؤكد هيئة اليونيسف أن إيصال المساعدات الإنسانية أصبح اليوم أكثر صعوبة، إذ تعيق الهجمات المتكررة على طرق الإمداد حركة فرق الإغاثة ونقل المواد الأساسية، فيما يواجه العاملون في المجال الإنساني مخاطر متزايدة تحد من قدرتهم على الوصول إلى أكثر المناطق احتياجا. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه النزاع السوداني مرحلة أكثر خطورة مع الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة. فمنذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان من عام 2023 تشير التقديرات إلى سقوط نحو 400 ألف قتيل.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.